0: طول صدر رينك استرزفتي ثودري سي سفرني نتزيك يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرضني في غصوت ولا شندور سلين
1: Des regards qui se lèvent